مرت بؤنا بلا برميز تغير الله تعالى نويا نقعنا او كرنكو بلا برميز تغير كرنكو لما نسيكيني تبوك وابدين نبلا لمر الله تعالى لك بكي اللهم بميسكيني تبونا ملون فلولو كمان.